لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: عشار بس سهر بس سهر سهر.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
2: اسمي عليا.
1: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
2: الكرم بعيد وهسلت إيلي، أعطيني تأحمل عنك.
1: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
2: خليني ساعدك.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي نوتة نوتة عربية وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: Dualia. Dualia.com.
1: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير.
2: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار: اتفاق على هدنة في لبنان بعد تصعيد بين إسرائيل وحزب الله خلف 47 قتيلا لبنانيا ويهدد تفاهم طهران واشنطن. الرئيس اللبناني بلغ روبيو أن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل. محكمة مغربية تقضي بسجن 6 قاصرين لمدة 6 أشهر على خلفية احتجاجات جيل زد. وفي بريطانيا أندي بورنام منافس لستارمر يفوز بانتخابات محلية ويمهد الطريق لمحاولة الإطاحة به.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: طاب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية هدد التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، اتفقت إسرائيل وحزب الله أمس على وقف إطلاق النار في لبنان. اتفاق جاء بضغط أمريكي وفي يوم أرجئت المحادثات التي كانت مقررة بين طهران وواشنطن في سويسرا من دون تحديد موعد جديد. وأفاد مسؤول أمريكي بأن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وقطر توسطتا فيها بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. إلى ذلك أفاد مصدر خارجي بأن حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بواسطة قطر والولايات المتحدة وإيران، بينما قال مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيبقى في المنطقة الصفراء في جنوب لبنان وسيستمر في مواجهة مقاتلي حزب الله وبناه التحتية، فيما يتعاظم قلق إسرائيل من الضغط الأمريكي الذي قد يقود إلى الانسحاب من لبنان لاسترضاء إيران بعد توقيع الاتفاق معها. من القدس زياد حلبي.
3: للمرة الثالثة تفرض الولايات المتحدة على إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان بعد تصعيد كبير شهدته الجبهة اللبنانية بشن عشرات الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة 5 آخرين بقصف لحزب الله في جنوب لبنان. الاستهدافات الإسرائيلية استمرت لساعات بعد إعلان وقف إطلاق النار الجديد قبل أن يسود هدوء نسبي. سفير إسرائيل لدى واشنطن تولى الحديث باسم الحكومة وأكد أن هناك وقفا لإطلاق النار وإسرائيل ملتزمة به ما دام حزب الله ملتزما به أيضا، فيما اتسعت شقة الخلاف مع إدارة ترامب حول لبنان بعد توقيع المذكرة مع إيران. وزراء في الكابينت عادوا وهاجموا ترامب شخصيا بسبب فرض وقف إطلاق النار والاتفاق السيء الذي توصل إليه مع إيران. نتنياهو لم يتطرق لوقف النار وكان استبق ذلك بالتأكيد أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية أي الصفراء طالما احتاجت إلى ذلك، فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي روبيو مع نتنياهو، فيما قال ترامب أنه طلب من إسرائيل الالتزام بوقف النار في لبنان وأنه قادر على حملها على تنفيذ ذلك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: روبيو. إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي معه أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتي ستستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الجولة المقبلة من مفاوضات هذه المفاوضات المباشرة بين البلدين ستعقد في 23 و25 من حزيران يونيو في واشنطن، وستكون مناسبة لتحقيق تقدم نحو سلام دائم. هدنة بدت إذن هشة تلك التي أعلن عنها أمس في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. إسرائيل التي شنت غارة على جنوب لبنان وتحديدا على منطقة الجبل الرفيع في بلدة سجد بقضاء جزين. قل نصيف مراسلنا في بيروت، قل كيف انتهى اليوم الطويل أمس من الاعتداءات الإسرائيلية؟
4: أمضت مدينة النبطية وقرى قضائها أمس يوما غير مسبوق من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف. ورغم الإعلان عن وقف للنار في 4:30 بعد ظهر أمس، بيد أنه لم يصمت سوى دقائق، إذ أفلت الزمام للمواجهات العسكرية والغارات الإسرائيلية التي وصلت الليل بالنهار واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل في محيط النبطية عند علي الطاهر المرتفع الذي يطل على المدينة، وتسعى إسرائيل لاحتلاله إلا أنها تواجه بمقاومة حزب الله. طول القصف قرى عدة وصلت إلى أبعد بكثير من الجنوب لتطاول بعلبك ومحيطها كعين برضاي، سقط فيها 5 جرحى إلى 3 قتلى في غارة على بلدة جمالية شمال بعلبك. أتى هذا التصعيد الإسرائيلي ليكرر الرسالة نفسها منذ أعلن عن الاتفاق الأمريكي الإيراني أن إسرائيل غير معنية بهذا الاتفاق وغير ملزمة تطبيق البند الأول فيه الذي يتناول وقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان. تاليا تأكيد إسرائيل للأمريكيين والإيرانيين أنها تفصل أمن الشمال الإسرائيلي عن أمن الخليج العربي وتسلك بلبنان مسارا مختلفا ميدانيا أو عبر المفاوضات المباشرة. ولم يفضي ما ذكر عن وقف للنار برعاية أمريكية قطرية بعد ظهر إلى نتيجة، إذ تواصلت الغارات على الجنوب ما أحال لبنان ساحة مواجهة مباشرة إسرائيلية إيرانية عبر حزب الله، فيما الهدنة شقت طريقها بين الولايات المتحدة وإيران.
2: نقول نصيف مراسلنا في بيروت متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. هذا وتواجه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أول اختبار جدي بعد إرجاء مفاوضات سويسرا وتصاعد المواجهات في جنوب لبنان، ما يثير شكوكا حول قدرة الاتفاق على الصمود وفتح الطريق أمام تسويات نهائية. هجر بنعد.
5: سويسرا أرجأت إلى أجل غير مسمى المحادثات التقنية التي كانت مقررة بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنستاك، والتي كان يعول عليها لإطلاق المرحلة التنفيذية من الاتفاق المؤقت الموقع عن بعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازرشكيان. وجاء التأجيل عقب إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس زيارته إلى سويسرا وسط تعقيدات لوجستية وتوترات ميدانية متصاعدة، لكن المشهد تبدل سريعا مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية وقطرية بعد تصعيد دموي على الجبهة اللبنانية أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين، ما أعاد الأمل بإحياء المسار التفاوضي. وفي هذا السياق دعا ترامب إلى تثبيت التهدئة على مختلف الجبهات، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغوف على ضرورة مواصلة الحوار وعدم المبالغة في تفسير التأجيل، بينما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن وقف إطلاق النار يجب أن يصمد في لبنان.
2: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. ومع اقتراب موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، ذكرت معلومات الإطار الشيعي أن إيران وجهت دعوة للزيدي لزيارة طهران. تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
6: دعوة القيادة الإيرانية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لزيارة طهران تأتي في خضم تطورين، الزيارة القريبة للزيدي لواشنطن والتطور الثاني الضغوط الشديدة التي تتعرض لها وسائل المقاومة الإسلامية العراقية لنزع سلاحها. معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد تحدثت عن مخاوف إيرانية من نوايا الزيدي لتعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونظام الرئيس السوري أحمد الشرع، ويخشى الإيرانيون من بلبرة تنسيق عراقي سوري بإشراف أمريكي لمكافحة الدور الإيراني عبر العراق إلى سوريا لدعم حزب الله اللبناني. أيضا النظام الإيراني قلق من أن الزيدي لديه توجه لتقليص العلاقات الاقتصادية العراقية الإيرانية في المرحلة المقبلة. وتزامنت دعوة القيادة الإيرانية للزيدي لزيارة طهران مع معلومات قالت أن الزيدي أمر الأجهزة الأمنية العراقية بتقييد زيارات قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق. وفي الأيام القليلة الماضية تلقى الزيدي تقييما من المخابرات العراقية بأن قاآني بات يشكل خطرا على نجاح خطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
2: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وأنه من المتوقع أن يزور الكويت والإمارات والبحرين. وذكر أكسيوس في وقت لاحق نقلا عن مصدر ثالث لم يكشف عن هويته أنه من المتوقع أن يعقد روبيو قمة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين. إلى غزة، إنها 6:09 هنا في استوديوهاتنا في باريس غزة، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المدمر بسبب الحرب الإسرائيلية، وقد قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية كما ينقل مراسلنا وسام أبو زيد.
7: في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب في قطاع غزة، سجلت أقسام الطوارئ في المستشفيات خلال الساعات الأخيرة مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة إثر غارة إسرائيلية استهدفت المناطق الساحلية غرب خان يونس جنوب القطاع. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار تجاوز 1000 قتيل، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 3150 مصابا، في حصيلة تعكس استمرار التدهور الميداني والإنساني في القطاع. وتتزايد هذه الأرقام يوما بعد يوم بالتزامن مع تفاقم الأزمات الصحية التي تعصف بالمستشفيات، والتي تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إغلاق بعض الأقسام الحيوية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن القيود المفروضة على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
2: قضت محكمة مغربية مساء الجمعة بسجن 6 قاصرين لمدة 6 أشهر بتهمة عرقلة حركة المرور على طريق سريع خلال احتجاجات جيل زاد 2012 الشبابية الخريف الماضي. أعلنت النيابة العامة في باريس الجمعة أنها وجهت لرجل موقوف من مواليد بيلاروسيا تهمة التجسس لصالح روسيا على شركة فرنسية مصنعة للطائرات المسيرة. أمهل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ألكسندر لوكاتشينكو أسبوعا لإزالة أجهزة إعادة بث منصوبة على أبراج داخل الأراضي البيلاروسية قرب الحدود مع أوكرانيا. تقرير محمد زاوي من كييف.
8: خلاف يتصاعد بين كييف ومينسك من جديد. الرئيس زيلينسكي يهدد بيلاروسيا ويمهل لوكاشينكو أسبوعا لإزالة أجهزة إعادة بث منصوبة على أبراج داخل الأراضي البيلاروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، مؤكدا أن هذه المعدات تستخدم للمساعدة في توجيه الهجمات الروسية بالمسيرات ضد المدنيين الأوكرانيين كما قال. يضيف زيلينسكي أن أسبوعا واحدا يكفي لإزالة هذه الأجهزة، محذرا من أنه إذا لم تفعل بيلاروس ذلك ستقوم أوكرانيا بفعل لازم. كما اتهم زيلينسكي بيلاروس ولوكاشينكو شخصيا بأنها من بين الموردين الرئيسيين للمنتجات النفطية التي يستخدمها الجيش الروسي، داعيا إلى وقف هذه الإمدادات لأنها تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا. بتوازي تحذيرات رسمية في كييف من ضربات واسعة قد تشنها روسيا خلال الساعات المقبلة على العاصمة كييف، خاصة بعد الهجمات الأوكرانية على منشآت نفطية في العاصمة الروسية موسكو، في الوقت الذي استمرت فيه الهجمات الروسية على عدة مقاطعات أوكرانية باستخدام العشرات من المسيرات، خلفت قتلى ومصابين وأضرار واسعة في منشآت حيوية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: تظاهر آلاف الألبان أمس في تيرانا لليوم 20 تواليا احتجاجا على مشروع منتجع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تدخل حكومة كير ستارمر أخطر مراحلها منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، بعدما تحولت الخلافات الداخلية إلى أزمة مفتوحة تهدد بإنهاء ولايته، وجاء الفوز الكاسح الذي حققه أندي بورنهام في الانتخابات الفرعية ليمنحه زخما سياسيا كبيرا لقيادة تحد مباشر على زعامة الحزب، في وقت تتصاعد فيه دعوات الوزراء والنواب إلى تنحي ستارمر. فيما تعيش فرنسا على وقع موجة حر غير مسبوقة، حذرت السلطات المواطنين بأن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا أكثر شدة في درجات الحرارة. ديب الصوفي.
9: أكثر من نصف سكان فرنسا، أي ما يعادل 36 مليون شخص، يتعرضون لموجة حر غير مسبوقة في هذه الفترة من العام، حيث تتراوح درجات الحرارة حاليا بين 40 درجة مئوية نهارا و30 ليلا. وفي ضوء هذه الحرارة المرتفعة قررت السلطات الفرنسية إلغاء امتحانات نهاية السنة الدراسية في العديد من المقاطعات، كما ألغيت فيها مهرجانات وفعاليات عامة مثل الاحتفال السنوي بعيد الموسيقى. وحذرت دائرة الأنواء الجوية من أن موجة الحر الشديد ستستمر على مدى أيام طويلة، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى يقظة كبيرة والاهتمام بالأشخاص المسنين في هذه الأيام التي وصفها بالصعبة. وفي هذا الإطار قررت السلطات الصحية تعزيز الإجراءات في المستشفيات والمراكز الطبية، فيما دعا وزير العمل المؤسسات والدوائر والمدارس إلى إجراء تعديلات في ساعات العمل.
2: تذكير بأبرز عنوان في النشرة: اتفاق على هدنة في لبنان بعد تصعيد بين إسرائيل وحزب الله خلف 47 قتيلا لبنانيا، ويهدد تفاقم طهران يهدد تفاهم طهران وواشنطن.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
2: كمثل هذه الساعة ريتا، نبدأها في من أوروبا، البداية من هنا من باريس.
1: نعم، الطقس مشمس في الصباح، غيوم بعد الظهر، الحرارة 33 درجة. في لندن الطقس غائم بالإجمال، حرارة 26 درجة. بروكسل مشمس في النهار، أمطار رعدية في المساء، الحرارة 29 درجة. برلين غيوم متفرقة، احتمال سقوط أمطار في النهار، الحرارة 32 درجة. في روما الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 35. مدريد مشمس جزئيا، الحرارة 36 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 29. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 31 درجة.

0: الخبر والتحليل يوقعه اليوم
1: خطار أبو دياب.
2: لم يتردد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في تهديد الحليف الإسرائيلي واتهامه بعرقلة مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، ووصل الأمر به للقول أن دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يظهر تعاطفا مع دولة إسرائيل. ويجوز التساؤل مع هذا الانتقاد الشديد، ما إذا كانت التناقضات بين الجانبين تمثل توترا عابرا أو شرخا عميقا. لا يمكن لإسرائيل ألا تبالي بتكرار سيد البيت الأبيض عبارة لولا ترامب ما كانت هناك إسرائيل. وفي أحد تصريحاته المتعددة أكد الرئيس الأمريكي أنه لولا تدخله المباشر وحمايته الاستراتيجية لتل أبيب لسحقت إسرائيل بالكامل من قبل خصومها. لكن بالقياس لميزان القوى بين الشريكين وحاجة إسرائيل الماسة لدعم واشنطن، ينتظر أن تخفض إسرائيل حدة التصعيد في لبنان وأن تحيل الانسحاب إلى المفاوضات المباشرة مع الدولة اللبنانية في مسعى لمنع إيران من السيطرة على الورقة اللبنانية. يأتي هذا التوتر على خلفية الحرب ضد إيران واستبعاد إسرائيل من المفاوضات. وحسب مصادر غربية كان من المنطقي أن يحترم طرفا التحالف الثنائي بعضهما البعض بعد خوض الحرب بشكل متناغم عند بداياتها. لكن مصادر من الفريق الإنعزالي في حزب الجمهوريين حركة ماجا تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية توريط واشنطن في الحرب الأخيرة، وضمن نظرية المؤامرات يتم التركيز على أن ترامب اختار تصديق صديقه بيبي متجاهلا نصيحة جميع الجنرالات في حاشيته الرئاسية. بغض النظر عن صحة هذا السيناريو، يتحمل المسؤولية الخادع والمخدوع في آن معا. يمكن دوما التسليم بدور نتنياهو الذي يخوض حروبا متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، لكن لا يتوجب نسيان تصريحات ترامب في يناير الماضي عندما وعد المتظاهرين الإيرانيين في أنه سيأتي لنجدتهم. كما هي العادة في حال الهزيمة أو الفشل، يحاول كل طرف التنصل من مسؤولياته، وهذا ما يحصل حاليا. وبالطبع سيشكل لبنان ومستقبل البرنامج النووي الإيراني المعيارين لتقييم مستقبل السلة الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط على المدى القريب. في نفس الإطار، لا يمكن إهمال الحسابات الداخلية لكلا الجانبين الإسرائيلي والأمريكي عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. ويدلل التوتر على استمرار تراجع صورة إسرائيل ومكانتها عند الرأي العام الأمريكي بسبب حرب غزة التدميرية والانتهاكات في الضفة الغربية وانعكاسات حرب لبنان. وسيتوقف تطور الصلة على التوازنات الداخلية ضمن الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعلى نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وفي مطلق الأحوال، يمكن غالبا تجاوز التوتر العابر نظرا لحجم التشابك الاستراتيجي بين الطرفين.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية مستمعينا الصادرة اليوم، وهي معك نجوى بن مبارك. نسهل هذه الجولة بصحيفة العربي الجديد مع مقال بعنوان انتصار إيراني في مذكرة التفاهم.
3: نعم، هادي الكاتب يرى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل تحولا مهما في موازين القوى الإقليمية، لكنها في جوهرها تعكس تفوقا إيرانيا واضحا في صياغة شروطها. فالاتفاق الإطاري رغم طابعه غير الملزم يفرض التزامات محدودة على إيران مقابل التزامات واسعة على واشنطن، تشمل رفع العقوبات وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتخفيف القيود الاقتصادية بشكل كبير. وبحسب حسب الكاتب فإن الاتفاق يتجاوز البعد الثنائي ليشمل قضايا إقليمية خاصة لبنان والخليج، ما يثير اعتراضات أطراف مثل إسرائيل التي يتوقع أن تعرقل تنفيذه، كما يلفت إلى التناقض بين بنود الاتفاق التي تتحدث عن وقف التصعيد في كل الجبهات وبين السياسات الأمريكية العملية في المنطقة. ويخلص المقال إلى أن المذكرة تعكس انتصارا إيرانيا نسبيا، لكنها تبقى هشة وقابلة للتراجع بسبب الضغوط الداخلية الأمريكية ودور إسرائيل، ما يجعل استقرار المذكرة مرهونا بتوازنات إقليمية متقلبة واحتمال عودة التصعيد في أي لحظة.
0: جيدي فانس، وانقسام اليمين الأمريكي حول إسرائيل والحروب الخارجية، كتبت صحيفة القدس العربي.
3: نعم، هذه المقال يتناول صعود نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بوصفه رمزا لتحول داخل اليمين الشعبوي في الولايات المتحدة، مستندا إلى خلفيته كابن للطبقة العاملة الريفية وتجربته الشخصية. ويبرز الكاتب مواقفه المناهضة للتدخلات العسكرية الأمريكية خصوصا في أوكرانيا وإيران، وانتقاده لسياسات الدعم غير المشروط لحلفاء مثل إسرائيل، متأثرا بأفكار محافظة ودينية ترفض الحروب الخارجية المكلفة. ويشير المقال إلى أن هذه المواقف تعمق الانقسام داخل الحزب الجمهوري بين تيار تقليدي مؤيد للتدخل الخارجي وتيار انعزالي صاعد، ما ينعكس على العلاقة مع إسرائيل. ويخلص إلى أن هذا التحول قد يعيد رسم مواقف اليمين الأمريكي عالميا، ويزيد من عزلة إسرائيل داخل بعض دوائر اليمين الشعبوية.
0: في صحيفة اندبندنت عربية نجوى، استوقفنا مقال عنوانه رهان ترامب على سوريا يفتح باب كابوس لبناني جديد.
3: بالفعل الكاتب يرى أن الحديث عن دور أمريكي تقوده إدارة دونالد ترامب في إعادة تشكيل التوازنات بين سوريا ولبنان يفتح بابا على سيناريو خطير قد يحول المنطقة إلى ساحة صراع جديدة متعددة الأطراف. فبحسب المقال لا تقتصر المعادلة على واشنطن ودمشق، بل تشمل أيضا إسرائيل وتركيا وإيران، ما يجعل أي تدخل سوري محتمل في لبنان محفوفا بمخاطر إقليمية واسعة. ويشير الكاتب إلى أن فكرة استخدام قوات سورية لنزع سلاح حزب الله في البقاع تعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية سابقة، خصوصا التدخل السوري في لبنان خلال الحرب الأهلية الذي بدأ كحل مؤقت وانتهى إلى هيمنة طويلة الأمد. ويلفت الكاتب إلى أن الوضع السوري الحالي غير مستقر، إذ لا يزال الجيش السوري الجديد في طور التشكل ويعتمد على فصائل متعددة، ما يجعل أي مهمة خارج الحدود أكثر تعقيدا. في المقابل تبقى إيران حاضرة بقوة في الساحة اللبنانية والسورية، ما يرفع احتمالات التصعيد المباشر أو غير المباشر. ويخلص المقال إلى أن الرهان الأمريكي على الرئيس السوري أحمد الشرع يحمل مخاطرة كبيرة، وقد يحول لبنان إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح بدل تحقيق الاستقرار المنشود.
0: نختم نجوى هذه الجولة في المواقع والصحف العربية بصحيفة الخليج التي سلطت الضوء على الملف الأوكراني. حرب العمق بين روسيا وأوكرانيا تدخل أخطر مراحلها.
3: نعم، هذه يشير المقال إلى دخول الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا، مع انتقالها إلى سياسة ضربات العمق المتبادلة بدلا من القتال التقليدي على خطوط التماس. فالهجوم الأوكراني بالمسيرات على منشآت داخل موسكو يعكس وفق الكاتب هدفين متوازيين: إضعاف البنية الاقتصادية الروسية المرتبطة بالطاقة، وإحراج روسيا سياسيا أمام شركائها خلال الفعاليات الدولية. في المقابل ترد موسكو بضربات مكثفة على أوكرانيا مع تبني خطاب دبلوماسي هادئ في محاولة لإظهار السيطرة والاستقرار الداخلي. ويربط المقال هذا التصعيد بالحراك الدبلوماسي الدولي، خصوصا الضغوط الأمريكية الداعية إلى تسوية مقابل سعي أوكرانيا لتحسين شروط التفاوض عبر التصعيد العسكري. ويخلص الكاتب إلى أن الطرفين يواصلان كسر العظم رغم إدراكهما أن كلفة الحرب تتزايد، ما يجعل التصعيد الحالي مرحلة ضغط قبل أي تسوية محتملة.
1: نوتة عربية
3: تفرض بتوازنات الميدان والضغوط الدولية.
0: شكرا نجوى بن بركة، نطوي الصحف العربية إلى الصحف الإسرائيلية.
4: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: وهي اليوم مع زياد حلبي.
0: زياد حلبي يتحدث عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القتال ومقتل جنود على جبهة لبنان. الصحف الإسرائيلية أفردت مساحات واسعة لجبهتي إيران ولبنان.
5: في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القتال ومقتل جنود على جبهة لبنان، أفردت الصحف الإسرائيلية والمواقع الإلكترونية مساحات واسعة لجبهتي إيران ولبنان. نبدأ من صحيفة أرس، حيث كتب المحلل العسكري عام إسرائيل أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل من وجهة نظر إسرائيلية وثيقة سيئة للغاية، بل واتفاق استسلام أمريكي، معتبرا أن الاتفاق يشكل فشلا لنتنياهو ويكرس حرب 7 أكتوبر كهزيمة استراتيجية، وأشار إلى أن واشنطن تمنح طهران مكاسب كبيرة مادية تشمل رفع الحصار في مضيق هرمز وتخفيف العقوبات وتعهدات باستثمارات ضخمة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني، في حين تبقى الأسئلة مفتوحة حول مصير اليورانيوم المخصب وحول الدوافع التي قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات لاحقا. ورأى هرئيل أن ترامب تراجع بعدما أدرك أن الضربات العسكرية لم تؤدي إلى انهيار إيران، وأنه اختار الخروج من حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، فيما يدرك نتنياهو أن الدخول في مواجهة مباشرة مع ترامب يحمل مخاطر كبيرة. وفي دعوت أحرنوت، تحدث موقع واينت عن حال صدمة في إسرائيل بعد الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي جيد ديفانس والتلميحات لاحتمال فرض قيود على تزويد إسرائيل بالسلاح. وذكر الموقع أن إسرائيل اختارت عدم توسيع الخلاف مع إدارة ترامب رغم المعارضة الواقعة للاتفاق مع إيران، فيما يواصل نتنياهو التمسك بمواقفه في لبنان ويرفض الانسحاب من الجنوب. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أوصل ترامب وفانس إلى حالة غضب، وأن إسرائيل مطالبة بأن تسأل نفسها كيف وصلت إلى وضع بدأت فيه تفقد حتى دعم الأمريكيين. أما صحيفة معريف فنشرت مقابلة مع مدير بنك الأهداف في سلاح الجو الإسرائيلي، كشف خلالها أن حسن نصر الله لم يكن يقضي معظم وقته في ملاجئ تحت الأرض، بل عاش خلال فترة معينة في شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن الجيش كانت لديه خطط لاستهداف كل مبنى وكل ملجأ. وقال إن اغتيال نصر الله نفذ بإلقاء 83 قنبلة، وإن القوات الإسرائيلية استهدفت أيضا آليات الإنقاذ لمنع الوصول إلى الموقع. وكشف أن الطائرات الإسرائيلية كانت في طريقها لتنفيذ ضربة ضد كامل قيادة حزب الله بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر، لكن قرارا سياسيا أدى إلى إلغاء العملية. وأضاف لدى إسرائيل بنك أهداف جاهزا لكل مبنى في الضاحية الجنوبية بانتظار قرار سياسي يسمح بتنفيذ الهجمات. ميدانيا، أوردت صحيفة إسرائيل هيوم في موقعها تفاصيل التحقيق الأولي في الحادثة التي أسفرت عن مقتل 4 جنود من الكتيبة المدرعة 52، بينهم قائد الكتيبة المقدم درور غاليا بن شمعون الذي كان قد تولى المنصب قبل أسبوع فقط. وذكر التقرير أن دبابة إسرائيلية تعرضت لإصابة أثناء عملها في منطقة تبنين، فيما لا يزال الجيش يفحص ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن طائرة مسيرة مفخخة أو عن صاروخ كورنيت. وأشار التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي شن بعد الحادثة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة نبطية ومناطق أخرى من جنوب لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد معك هادي بوطن.
0: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا من جديد. اتفقت إسرائيل وحزب الله بضغط أمريكي على وقف إطلاق النار في لبنان بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية. هدد التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد مسؤول أمريكي بأن الهدنة دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وقطر توسطتا فيها بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. وأبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي الجمعة أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي ستستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن. وأسفرت الضربات الإسرائيلية أمس عن مقتل 47 شخصا وإصابة نحو 100 بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده أحدهم ضابط. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يجب أن يحترق لبنان بكامله بعد مقتل الجنود. واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة أمس في رده على بن غفير. وبعد ظهر الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 150 هدفا لحزب الله منذ منتصف الليل وقتل عشرات من عناصره، في حين أورد الحزب في بيان ستبقى المقاومة الإسلامية بالمرصاد لأي اعتداء. أعلنت كل من القاهرة وإسلامباد أن الدول الفاعلة في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان والسعودية وتركيا ستعقد الأحد أي غدا اجتماعا في العاصمة المصرية. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر من أجل مناقشة التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار. أعلنت مجموعة العمل المالية التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلنت الجمعة إزالة الجزائر وناميبيا من قائمتها الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، إضافة إلى العراق والبوسنة والهرسك، وذلك في ختام اجتماع عام في باريس. ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة إلى الولايات المتحدة كانت مقررة بعد أيام عقب تصريحات للرئيس دونالد ترامب في حق رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي أعربت عن صدمتها. تظاهر آلاف الألبان أمس في تيرانا لليوم 20 تواليا احتجاجا على مشروع منتجع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: أخبار الاقتصاد معنا مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي لشؤون الخليج. أسعار النفط ترتفع في تعاملات الجمعة لكنها تسجل خسائر أسبوعية. زياد طحش، بداية بك، كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
6: أسعار النفط سجلت خسائر أسبوعية حادة رغم ارتدادها للصعود في تعاملات الجمعة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني واستدامته. خام برنت القياسي أنهى الأسبوع قرب 80 دولارا ونصف الدولار للبرميل، متراجعا بنحو 8% بعدما تعرضت الأسعار لضغوط قوية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز التوقعات بعودة كميات كبيرة من النفط إلى الأسواق سواء من المخزونات المتراكمة في الخليج والتي تقدر بنحو 85 مليون برميل، أو من خلال زيادة الصادرة الإيرانية بعد تخفيف القيود المفروضة عليها. يشار إلى أن خام برنت هبط خلال الأسبوع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر، متراجعا إلى نحو 77 دولارا للبرميل، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال فترة الحرب. ولكن في المقابل يرى بعض المحللين أن الأسواق بالغت جزئيا في تسعير أثر الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن عودة الإمدادات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية بسبب التحديات اللوجستية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي، كما يتوقع البعض بقاء علاوة مخاطر محدودة في الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل الشكوك المتعلقة بمدى صمود الاتفاق. في الأثناء يترقب المتعاملون تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية باعتبارها العامل الرئيسي الذي سيحدد اتجاه أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة.
0: في موضوع آخر، زيادة توقعات بتعافي اقتصادي قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع انتهاء الحرب. ما حجم التأثير الاقتصادي المتوقع لانتهاء الحرب في المنطقة؟
6: حسب توقعات لمؤسسة BMI التابعة لفيتش سولوشنز، فإن انتهاء الحرب سيقود إلى تعافي اقتصادي قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع انتقال اقتصادات المنطقة من الانكماش هذا العام إلى النمو القوي في العام المقبل، وذلك بعد عام صعب شهد انكماشا اقتصاديا نادرا نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر حركة التجارة والطاقة. وفق تقرير المؤسسة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6.6% في العام المقبل، مقارنة بانكماش يقدر بنحو 0.9% خلال العام الجاري، ما يعكس تحولا اقتصاديا كبيرا مدفوعا بعودة النشاط في قطاعات النفط والغاز والتجارة والسياحة والخدمات. كذلك يتوقع أن تسهم مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب في دعم النمو الاقتصادي. BMI رجحت أن تكون دول الخليج المحرك الرئيس للتعافي، إذ ينتظر أن تنتقل من انكماش يقارب 1% خلال هذا العام إلى نمو قوي يبلغ 8.2% في العام المقبل، وهو أسرع معدل توسع اقتصادي منذ 5 سنوات. تأتي هذه التوقعات بعد أن ألحقت الحرب وما رافقها من اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز أضرارا بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد في عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والصادرات وارتفاع الضغوط الاقتصادية خصوصا في دول مثل الكويت وقطر والبحرين.
0: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا زياد.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، هادي بوبطان، ريتا خليل.
0: فقرة الاستهلاك ريتا، موضوعنا يتعلق بتراجع أسعار الأرز في اليابان.
1: نعم، تراجعت أسعار الأرز في اليابان خلال شهر مايو من هذا العام لأول مرة منذ نوفمبر عام 2022، حيث انخفضت بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية. وكانت أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال عامي 2024 و25 بسبب مشاكل في الإمدادات، منها موجات الحر الشديدة والجفاف، إضافة إلى عمليات الشراء المكثفة بدافع القلق من كوارث محتملة. وللحد من ارتفاع الأسعار، اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات، منها ضخ مخزونات الطوارئ من الأرز في الأسواق، وأدت ورغم التراجع يرى المستهلكون أن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة، كما أدت الأزمة مع تراجع مستوى المعيشة وفضائح الفساد إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم واستقالة شيجيرو إيشيبا في سبتمبر الماضي.
4: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: النشرة الرياضية الصباحية مخصصة طبعا هذه الأيام إلى مونديال كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ينضم إلينا وديع فيعاني. صباح الخير وديع.
7: صباح نور هادي.
1: صباح
7: نور
1: الخير. صباح الخير وديع. أول سؤال هادي بنسأله، بفوز المغرب الليلة في الجولة الثانية،
7: صحيح المنتخب المغربي الذي حقق الفوز الأول له بعدما كان تعادل في لقائه الأول مع البرازيل، هذه المرة تغلب على المنتخب اسكتلندي بهدف لا شيء سجله إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية باكرا جدا، فيما بعد هذه النتيجة لم تتغير بالرغم من سيطرة المنتخب المغربي وحصول أسود الأطلس على العديد من الفرص. المنتخب المغربي الذي كان بلغ نصف نهائي المونديال في النسخة السابقة في قطر غدا من بين المنتخبات الكبيرة التي يحسب لها الحساب بالطبع في هذه المسابقة العالمية. المنتخب المغربي الآن في هذه المجموعة الثالثة هو في الصدارة برفقة المنتخب البرازيلي.
0: البرازيل الذي تفوق وديع على هايتي.
7: بالفعل المنتخب البرازيلي تغلب بثلاثة أهداف دون رد، ثلاثة أهداف سجلت في الشوط الأول عبر ماتيوس كونيا مهاجم مانشستر يونايتد، سجل مرتين في الدقيقتين 23 و36، ثم قبل انتهاء الشوط الأول فينيسيوس جونيور سجل الهدف الثالث مهاجم ريال مدريد الذي هو كان أهدى هدفي كونيا من تمريرتين حاسمتين. هو نجم اللقاء فينيسيوس كان أيضا سجل هدف المنتخب البرازيلي في اللقاء الأول عندما كان تعادل مع المغرب 1-1. ولكن هذا اللقاء صحيح هناك خبر جيد بالنسبة للبرازيل، ولكن أيضا هناك خبر سيء مع إصابة مهاجم برشلونة رافينيا خلال الشوط الأول، خرج مصابا ومن غير المعروف بعد ما إذا سيغيب مطولا، ما إذا سيتمكن من العودة قريبا إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي التي لم تعتمد على نيمار. كما نعلم النجم البرازيلي هو مصاب وبقي في مكان إقامة المنتخب البرازيلي يستعد لبقية ما يتبقى من البطولة العالمية. بالنسبة لترتيب هذه المجموعة الثالثة، البرازيل والمغرب مع 4 نقاط بعد تعادل وفوز البرازيل أمام المغرب بفارق الأهداف، ثم 3 نقاط لاسكتلندا ولا شيء لهايتي، أول المنتخبات التي تخرج رسميا من البطولة. منتخب هايتي لن يتمكن من أن يتقدم إلى الأدوار التالية.
1: المنتخب الأمريكي حقق فوزه الثاني
7: بالفعل بتغلبه على أستراليا بهدفين للا شيء بعدما كان تفوق على الباراغواي 4-1 في لقاءه الأول. 6 نقاط الآن بالنسبة للمنتخب الأمريكي في صدارة المجموعة الرابعة. هو لم يتأهل بشكل رسمي بعد، ولكن سيتقدم دون شك إلى الدور الثاني لاحقا. 6 نقاط كافية من حيث المبدأ لكي يتأهل إلى الدور الثاني.
0: وديع، هل لك أن تعطينا فكرة عن المباريات التي تنتظرنا مساء اليوم والليلة المقبلة؟
7: 4 مباريات بدءا بهولندا، المنتخب الهولندي الذي يواجه منتخب السويد. هولندا كانت تعادلت مع اليابان والسويد تفوقت على تونس في هذه المجموعة السادسة. تالي هذا اللقاء المواجهة بين ألمانيا والكوت ديفوار، بين منتخبين فازا في المباراة الأولى، ألمانيا على كوراساو والكوت ديفوار على الإكوادور. إكوادور وكوراساو تحديدا هذا هو اللقاء الثالث والرابع ربما الأهم بالنسبة لنا أيضا، منتخب تونس ضد اليابان في المجموعة السادسة. ذكر أن المنتخب الياباني كان تعادل مع هولندا 2-2، فيما المنتخب التونسي كان هزم أمام السويد 5-1، مما أدى إلى إقالة المدرب صبري لاموشي وتعويضه بإيرفي غونار المدرب الفرنسي الذي التحق بنصور قرطاج قبل أيام قليلة. هناك استفسارات كثيرة في الصحافة التونسية حول التغييرات التي سيقوم بها إيرفي غونار، هل سيتخلى عن عدد من اللاعبين الذين لعبوا اللقاء الأول، هل سيغير بعض الأشياء من الناحية التكتيكية أيضا، تساؤلات ومطالب أيضا نراها في الصحافة التونسية في هذه، دائما هناك آراء مختلفة، ولكن القرار النهائي سيكون لإيرفي غونار صاحب خبرة كبيرة. نذكر أنه يشارك في المونديال الثالث له على التوالي، كان على رأس المنتخب المغربي قبل 8 أعوام، قبل 4 أعوام على رأس المنتخب السعودي، بالإضافة إلى لقبين في بطولة أمم إفريقيا مع منتخبي زامبيا والكوت ديفوار.
0: وديع فيعاني ونشرة مونديال كرة القدم. شكرا وديع.
1: شكرا وديع.
7: إلى اللقاء.
1: 6:45 في استديوهاتنا تسكير بعنوان الأخبار معك هادي بوبطان.
0: اتفاق على هدنة بين لبنان بعد تصعيد بين إسرائيل وحزب الله خلف 47 قتيلا لبنانيا ويهدد تفاهم طهران واشنطن. الرئيس اللبناني يبلغ روبيو بأن الموقف الشامل بأن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل. محكمة مغربية تقضي بسجن 6 قاصرين لمدة 6 أشهر على خلفية احتجاجات جيل زد. وفي بريطانيا أوندي بورنام منافس لستارمر يفوز بانتخابات محلية ويمهد الطريق لمحاولة الإطاحة به.
4: موتي كارلو الدولية الطريق الأقرب إليكم.
0: غادة عبد العال وانسجام مع المونديال هدف في مرمهم.
8: كأس العالم هو مناسبة دورية تمتع عن طريقها مشجعي الكرة في جميع أنحاء العالم بالمباريات وحماسها وأخبار اللاعبين وأهدافهم، لكن إثارة الجدل ما بتكونش بعيدة عن كل كأس عالم أيا كان المكان المقام فيه. السنة دي كأس العالم يقام في الولايات المتحدة والمكسيك، دول مش بعيدة عن إثارة الجدل، خاصة في ظل تغيرات عالمية وإقليمية خلت السياسة تخيم على الأجواء، خاصة في ظل أخبار اللاعبين اللي منعوا من الدخول والحكام اللي أثارت تأشيرات دخولهم أو منعها الجدل وخلافات الهجرة والأمن. فبدأ أن البطولة قررت أنها تقدم لنا كل شيء باستثناء كرة القدم نفسها. لكن وسط هذا الزحام لفت انتباهي خبر مختلف تماما. الحكومة الأرجنتينية أعدت قائمة تضم نحو 13 ألف أب متخلف عن دفع نفقات أبنائه وبعتتهم للسلطات الأمريكية عشان تمنعهم من حضور مباريات المنتخب الأرجنتيني. تخيلوا الرقم، 13 ألف شخص كان عندهم الوقت لمتابعة جدول المباريات وحجز التذاكر وشراء القمصان ومناقشة خطة اللعب وربما الدخول في معارك إلكترونية حول من يستحق ارتداء الرقم 10. لكنهم ما كانش

0: فقدان ذاكرة مؤقت لما الأمر يتعلق بمصاريف مدرسة أو علاج أو ملابس طفل. يعرف المشجع الهمام أن مباراة الأرجنتين هتبدأ الساعة 7:23 دقيقة، لكنه مش فاكر طبعا تاريخ ميلاد ابنه الكبير. هتلاقيه حافظ عدد أهداف ميسي الدولية بس ناسي معاد تسديد مصاريف المدرسة. عارف كويس قوي مواعيد انتقال لاعب من نادي إلى آخر بس ناسي معاد جلسة استئناف حكم النفقة اللي محاميه رفعها عشان يقلل النفقة الشهرية من 500 جنيه ل300 بس. موهبة تستحق الدراسة العلمية، واللي عجبني في القرار الأرجنتيني مش المنع نفسه بل طريقة التفكير، لأن الكثير من الدول بتتعامل مع الأحكام وكأنها نهاية القصة. يصدر الحكم، يطبع على ورقة، يختم بختم رسمي جميل، ثم يبدأ الجميع في انتظار معجزة تجعل المحكوم عليه يلتزم من تلقاء نفسه. أما الأرجنتين فقررت أنها تسأل سؤال مختلف، إيه اللي ممكن يزعج الناس دي فعلا؟ مش السجن ولا الإنذارات ولا الإخطارات الرسمية، لكن ماتشات المنتخب. هنا قد يبدأ الانزعاج. قد تبدو الفكرة غريبة أو شعبوية أو حتى غير قانونية في نظر البعض، لكن لا يمكن إنكار أنها خارج الصندوق وأنها جابت هدف في مرمى هؤلاء المشجعين الأندال، لأنها بالنسبة لي خلتني أحس أن في دولة مشاركة في كأس العالم قررت أنها تهتم بطفل قاعد يتفرج على منتخب بلاده ويسمع سلامها الوطني، وبدل ما يتنكد لما يشوف على الشاشة أبوه اللي صرف فلوسه على السفر والتشجيع بدل ما يسدد نفقته، يعرف أن بلده مهتمة أنها ولو بشكل رمزي تحقق له العدل في النكد والتكدير. غادة عبد العال.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر انتقل إلى برج العذراء، بس شو الزوايا يلي عم بشكلها؟
3: نعم، القمر موجود في برج العذراء اليوم وبكرة، بس اليوم ما عندناش ولا أي زاوية وما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها. واليوم مناسب نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له العمل راح يتراكم قدامك، فمطلوب منك طبعا انك تنجز قديش بتقدر. لحسن حظه الشمس موجوده في الجوزاء بتشحنه بالطاقه، وبالتالي بينجز قسم كبير اللي من العمل طبعا. واللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الحمل الفرصه بتكون متاحه قدامه. الحلو عند الحمل انه الاجواء الرومانسيه بتتم دافيه.
2: تركيز الثور.
3: الثور مركز على علاقته مع أحبائه، وإذا كانت العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بالنسبة لمولود برج الثور بتم أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، وبصورة عامة علاقته مع أفراد العائلة بتم إيجابية.
2: أخبار إيجابية للجوزاء؟
3: نعم، إيجابية للجوزاء في كل ما يتعلق بالأمور البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانهم يدخلوا أي تغيير مطلوب على المسكن، بإمكانهم كمان يقوموا بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم، وكمان بتم أفكارهم من صبي حول أفضل الطرق لكسب المال، والأجواء الرومانسية دافية.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: فيها حركة فكرية وجسدية. فكرية للدراسة للمطالعة، جسدية سفر اتصالات لقاءات مقابلات أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن جدا السرطان يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. في عنده علاقة إيجابية اليوم كمان مع الإخوة والجيران. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عمليات البيع.
2: الأسد
3: في مكسب مالي جاي على الطريق. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. كمان الأسد عنده كوكبة زهرة شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، والشمس الموجودة بالجوزاء تشحنه بالطاقة.
2: العذراء يلي هو بطل الأبراج.
3: العذراء طبعا مليان طاقة، مليان نشاط، يستغل الفرصة قديش بقدر يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، إذا حابب كمان يبادر بخطوة جديدة ما في مشكلة. أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: شو الجديد اليوم عند الميزان؟
3: مع مزيد الأسف جديد سلبي. الميزان بنقول له اليوم بكرة دير بالك على صحتك.

0: ما تبالغ في أي جهد جسماني، خذ قسط كافي من الراحة. إذا بشعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب أن لا يهمل بالفحص والعلاج. بالنسبة للميزان، بتتم الشمس الموجودة بالجوزاء تشحنه ببعض الطاقة اللي بتساعده حتى يواجه مشاكله.
1: هل العقرب أفضل من الميزان؟
0: بالتأكيد العقرب أفضل بكتير، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس وبتم قدامهم فرص في مجال العمل من هون لغاية 9 من الشهر الجاي.
1: القوس
0: مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة للي بيبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف بيثبت جدارته للمسؤولين، بيحافظ على الإنجازات الموجودة. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك، وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: أبرز معدي الجدي.
0: أكثر شيء بارز عند الجدي قوة الحركة لمسافة بعيدة، بمعنى اتصالات مع الخارج مثلا أو ممكن السفر للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: الدلو
0: مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من ميراث مثلا. بس بنقول للدلو بدكم ديروا بالكم هون، لأنه يا صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليكم بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره، وبتم عندهم الأجواء الرومانسية دافية.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، مع ذلك إذا العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة بالمرة. ممكن كمان توقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه، ومناسب جدا لمواليد برج الحوت يمارسوا نشاطات أدبية.
1: معي رسالة إبراهيم من سيدة من القاهرة تسأل عن صفات طفل هوائل المولود في 15/12/2025 الساعة 6:30 الصبح.
0: بنقول لهذه السيدة طفلك من برج القوس وكمان طالع القوس، بنلاحظ عليه في المستقبل بيتعاطف مع المساكين، بيحاول يساعدهم خاصة إذا كانوا من أفراد العائلة، بيكون مندفع بقوة لبلوغ الهدف لا سيما في مجال العمل، بيحافظ على نظرة إيجابية متفائلة للحياة، بيستغل قوة الحدس الموجودة عنده لوصول هدفه، بيتفحص كلماته قبل النطق بها، بيحكي بصوت منخفض نسبيا، بيستفيد في حياته ماليا من شراكة معينة، ممكن تكون شراكة العمل مثلا أو شراكة الزواج، لكن بيشطح فيه خياله من حين لآخر إلى عالم بعيد عن أرض الواقع، وبيشعر بالملل من أي عمل روتيني، ما فيش معوق لزواجه،
2: وفي
0: عن الأعضاء الحساسة بجسمه الردفان والرقبة.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت مخرج ومنتج وسيناريست أمريكي اسمه روبرت رودريغيز.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

بقلبه عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حب

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: معليش يا لبنان، المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوعك معليش، من موت معليش، المهم انت تعيش.

0: معلش
1: نوتة نوتة عربية.
0: المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوع معليشي، من موت معليشي.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة عربية، نوتة

0: نوتة، نوتة عربية.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير، حتى نحنا من زمان كتير. وغماء وغماء شوف إصرار مطوي بقلوبنا، ودموع ومشاوير أنا وهالبير. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر. ايام كان الغمر خلف الغمر،

0: الشغل ما ضل علي ولا جل مرقت شربت ورح فل الليل بكير
1: يا ابو فارس شو عملنا
2: نوتة نوتة عربية.

عرفوني لكن عرفوني خاف الملعوني. هاي مرتي قمت تيجي علي خاف الملعوني.

Dann bitte. Auf, auf. لمن شافتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

حضنني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

0: هيك
1: يا دار دوري فينا
0: وكمان هيك
2: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
2: دك دك دك دك يا بابا
3: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتدك جيت مصيبه الحب الظهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيب اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريبه مش هخون توقعاتك بس اخونك ام سوري كلامك يا بيبي ساعات بيكون

0: بكتب فهمت
1: نوتة سكنت نوتة عربية
0: سخنت حقك ترند زقة ترنج ماركة بنت جامدة صح صح صح صح صح صح زرقة ماشي دغري قوي مين بيحسدونا طمعين بابنو قفش احنا في كمين وانتو شوية متضايقين ماشي دغري قوي مين

0: وسكو وبر وسكو وبر وسكو لحد اخر ال...
1: لكل مستمعاتنا لكل مستمعاتنا لكل مستمعين اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: نوتة، اسمعونا عربية على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: حبه وحابب قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: هيدا مش حب، يلي بيخون مش حب.

أخضر والمسلحة أخضر ومزنر خصرة بالورد مزنر وفستان أصفر أخضر أبيض أحمر.

نتذكر دنيا تصنوبر صرنا نتذكر دنيا تصنوبر شي زنبق لوح زهر على وكتر وطفى.

رشيها عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الأشقر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والوالي ريقة من هالتراب يا ريقة
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: قلت من نمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بالبيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: كمان هيك
1: يا ستها قول انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: notaarabia.com تستحق السمع.
1: عندي الشروط على البحر

الجمع ما لو عايش حيفي انه الجمع ما لو عايش حيفي ومنه الحفظ روحه من الرضية يا ابوي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: nota-arabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: nota-arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: كمان هي
1: فن التغاف والنعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
5: نوتة عربية
6: ميت مرة أنظرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Nota Arabia. Nota Arabia.

0: حاجة.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
1: في نوتة عربية أغانينا هاي.
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هاي.
3: هيا منديلك فيا.
4: هيا منديلك فيا.
3: من زحلي عاره شيا.
1: وكمان هاي.
5: قلبة هدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا.
6: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.
7: وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. بنوتا عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
3: ديري فيها فابور راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: هذا القدر. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماء.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.